0: ما قوقا أورونا كاسباسا ويخيوا وكاتخكونا تخما يتياو خمون تتاكان وكاخيشاكوش كاو قلتواي
1: ماميتا وين تامشا تاقباش كاليان يرنا قاسيبكي ياتي قانيو تهكانسكي كيباراكي
2: هي سوا